0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتاع لدنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: مردخان هریح می عتبه کمه چپن
1: مرسی مرسی ازک کنوم من کس
0: شبه چلوم دون ترگان
1: شبه چلوم ترگان شبه چلوم
0: شبه چلوم البحیر
1: شبه چلوم البحیر بکن شل حوب لبیت کنیسه جنب
0: مردخان لما البحر كش عليهم للدور امر بالكاتيجومين عيالو اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسان تل ابيب له عليهم بحزير مش هم نورمالي صريخ لك بالكاتيجومين
0: شبان شلو خمر خمر دخاين
1: شكي
0: الدبارين شي عملت اليوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل وإن كل أحد بأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين علينا منسكيلي لوت ببيات
0: أمين
1: شبت
0: لهم خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شنو خلاص تلمس لي عندك حبالة مثلا
0: حبالة لا هو يا خلاص سميات بعين عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتونا زوت لو معرب
0: بس لبي بس لبي
1: حبالة على كل مسيش تم بتبيت ويا شين
0: بس لبي انت شو ميع
1: يا اخي اسمع من خير انا زين
0: يا انا سامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: ريح ما عدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اي ما انت متعكيش يا سلامي لا
1: لا

0: بتمشي روش الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوش
1: يا عرفان وحياة عبوي هتواجه اليوم يا مدين
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان طلع انت برسوم شلخاء احسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي انت سويسة انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما فلفل شو مبصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نحو تشايم كانيتي وطياش نياج الحجاج
0: حجاج
2: انا ممكن وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيسك طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا ابويا يوم يوم
0: قبل منشر تهدي اسي وحلفنه بين دبعه عصبانيه بس ما انت متعصب
2: يعني انا لو عصبانيه
0: انت عصبانيه اخشاب انا رويشه عصبانيه قبل انت في سكريزا
2: وخريزا ثماني خريزا انا كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لا ما لا ما هو شرف
0: لا مش اللي رسول على وقت تايل دش له لك تا جيمك
2: لا مش جي على وقت تايل دم وفرحت الدار الشعيب كمو ابياب مخوعرت كمو اميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالصراف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لا ما لا ما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لا ما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش لي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع مني كشوته في سكريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاته لو ترقي وشوبر بهم يكلل بهم خرسين بهم بوليع
2: هم خرسين
0: هم خرسين
2: هم كلل
0: هم كلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما بعدني منه
0: مكشا
2: حلفان

0: من اسكيل الود ببيات
1: مين
2: تبتلون
1: خمد
2: هاي
3: راك عندك قلت ليش انا خلاص تلمس سلبي عندك حبالة بزمان
1: حبال ليكم هو يقول السميات بعني انا عليا
3: يا سميات زين يا سيم خليك
1: انا كوري له
0: انا بتعونا ذات لو معرب
1: مسلبي مسلبي
0: حبال على كل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
1: مسلبي انت شمع
0: يا اخي شمع امون وحير اني زاد
1: يلا انا سزامس
4: ايش ايش افتعال ايش افتعال فجروا بزاد كل مسيس عمر الهاي كل مسيس عمر
1: ايش افتعال عصيت ابلي
4: ما افتعال
0: مالوش ما كنتش نردمين
1: تريح مع عدبك مسلمين
4: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا
5: Thank you.

0: أنا دافيد زي تكفى
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود
1: ألاخ لي يبود
0: كان
1: أنا كبار مقيا ما ستمر سنوبي ألاخ لي يبود
2: ما ستمر سنوبي ألاخ لي يبود
0: أنا ألاخ لي تمان خوف وبيتم براخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشم
2: نرأي كليب عطوف شليب لي أكلف